0: سلام انقعنا مدب Essential English Conversation بدحان متأخون ازي نتمهارك انق انجليزينيا نمزرراب زحقز ادلاي مدبيو انا تمسجن بحال ابناي لو مخفال بخمي اقباب نسابات قول انتالو ومكتب كوسوم زخ التمرتي كتمهارو يخم حجي كلتا سابات بزعبادك امك علولون كلو نكتاثل
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: እዚ ናይ ክልቲኦም ዕላል ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዘኩም ስለ ዝኾንና ክብድ ዝብል እንተመሲሉ ኣይትሻቕሉ ብመጀመርታ ደቢ ንማይክል ቆልዑ ኣለውኻዶ ኢላ ሓቲታቶ Do you have any children? ሓደ ሰብ ክንደይ ቆልዑ ከም ዘለውዎ ክትብከሱን ከለኹም any ዝብል ቃል ድሕሪ Do you have ክትውስኽሉ የድሊ ሰሚዕኩም ድገሙ
1: Do you have any children?
0: شعو مايكل اوه حدا ودلنا إلو مليسو Yes, we have a son اوه اللنا إلو مليسي Yes, we have كنده قلعو كمزلو ومزقلس أهز وصغلو نسخم كا ودي ويقوال كمزلوكم كتحبرو تخلو سامعكم دقمو
2: Yes, we have a son
0: دابي نمايكل كنده يعامتو إلى حاتيتاتو How old is he? أستوعلو دابي هي زبلك عليا تتكيما بزعبا ودس لزخوني مايكل ودن قوالن انتزنبرو دابي they زبلك عال متتكيمت نيرا ويدما مايكل حانت قوالن تتنبرو she متتكيمت نيرا سمعكم دقومو
1: How old is he?
0: مايكل أمو ودعتا ودنا حموش تغيرو Our son is 5. إلو. مايكل ندبي إدما ولادو كنقرا خلو Our son is زبل حارك تتكيمو أهازنا إدميو خاء أطبيق واسي خلو. سامعكم دقومو.
2: Our son is 5.
0: قرم حجي نتي زبالكم مو مسناي كالو أتسابات بزعبادك أمك التحاتات تخلو زبالو نمنت ستار سمعو.
3: Do you have any children?
4: Yes, we have a daughter.
3: How old is she?
4: She's 4.
5: Do you have any children?
6: Yes, we have a son.
5: How old is he?
6: He's 7.
0: دقيمنا خنفتنانينا. نتنى انجليزينيا ملاعات حسابات سمعكم دقموان. نفس وكف ملاعات حسابات ها حانتقزي كتسمعونيكم.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: حجم بقار كابز استمهاركم وكساب كنداي كتذكروخم التخوقلو نرأي نتن حرقات بوانق أخم سمعكم ناب انجليزينيا تورجمكم أغربون قلعو اللوخم دو
1: Do you have any children?
0: اوه حدا ودلنا
2: Yes, we have a son.
0: Kindeyu edmiu.
1: How old is he?
0: Wadina hamushe amatu.
2: Our son is 5.
0: Bidamitsubu. Hiji, nizigaba bazararabata takimkum, bizabadakum katalulutkulu. Nidabi, melsibimahab talamamadu.
1: Do you have any children? How old is he?
0: حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع مسمل ستاتكم أنات أصرو.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: دقيم مسكالو أتسابات بزعبا دك أخومن دك أومن بخمز قواب كتعلو لدخولو. إزي سمهاركم مو مسمحازوتكم بمخان دقاقيمكم من الممار أيترسعو. مسانا بمتنحكم يمسكن أبزغط المدب Essential English Conversation كتاب نراخب سلسلنايو باي